وفوف طلع النهار وضاعت السبع بنيات، السبع بنيات يا عيني، ويا دل ويا تعتير وعالروش زت روحه وعم بيقول عشقت سعدان.